الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله